بودن بقفاضرش ولش ولش يمت ما تمشيتش عنك ليك اتشني ودال يا سوي يا ولج

وقشش ذا مزيان الخبر وردي بان ولاش تبرت سقفوسي ولاش تبرت سقفوسي وهم غدا شو مثي يزهان

درغ لغشق مطاون درغ لغشق مطاون مكي دينا ردحك وغطى سيتسو أقوى في الليل محاين.